ليش قليل تو سزعتن ليني تجيبي جيتو تو بين سسكيسي بتسعاتو اي بين عشلا اكورد ابلاتشن بين عشتين Oshonko Ahot Oshonko Ahot

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعاتو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتيني.